اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسل وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا.

أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زمائي جتمندو دو جناب محمد رسول الله دا احاديث مباركونا ما تاسو ته یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم اغه ذکر کو چې په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي نعم الرجل الفقيه في الدين ان احتاج

وجي برنامج نايس دي آل سيستر السلام استانا الاوا دا شير دي دا سويتشي استانا الاوا وجي دا شير دي تاتا دالي وجارة اللي كلو تهير مكري ما هم